هي أنساه وامسح من خيالك ذكرياته وانسى كل الماضي وابعد عن طريقه وعن حياته.

السنين هل عشت فيها معاك هنايا أقوى من قول العوادل وأسمى من كلمة مشايا لو خلاص